0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera seperti yang dimaklumkan di awal tadi. Hari ini Khamis 6 Ogos 2026 sama dengan 22 Safar 1448 Hijrah. Untuk waktu sekarang ini kita akan bersama rancangan Ad-Din dalam tajwid dan juga tafsir Al-Quran. Bertemankan saya Muhammad Fazi dan juga yang bahagia Ustaz Muhammad Zahir Saad. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih kerana dapat hadiah ini bersama-sama kita dalam perkongsian ilmu kita hari ini. Jadi kita akan meneruskan, sebelum kita meneruskan pengajian kita pada hari ini, kita persilakan bagi Ustaz untuk bacaan doa dulu. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fauzi. Kita berkati pertemuan kita pada petang ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Amin.
1: Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
0: Amin.
1: Allahumma iftah 'alaina ya Allah abwabal khair wa iftah 'alaina ya Rahman abwabal barakah wa abwabas salamah وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب المغفرة وأبواب العلم وأبواب الرزق وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها.
0: آمين.
1: أنت وليها ومولاها. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فعل يا الله بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وجدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار.
0: آمين.
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين walhamdulillah rabbil alamin.
0: Amin amin rabbin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah ala kulli hal. Dan untuk petang ini kita akan meneruskan pengajian kita. Bagi anda yang baru saja bersama dengan Langkawi FM, hari ini kita akan teruskan pengajian kita untuk tajwid dan tafsir Al-Quran dari surah Al-Talaq ayat 6 hingga 12 di halaman 559. Sebelum itu kita akan persilakan bagi Ustaz untuk memperdengarkan bacaan dari surah Al-Talaq ayat 6 hingga 12. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah, dengan izin Allah juga kita dapat bertemu lagi dalam kuliah tajwid dan tafsir Al-Quran di Langkawi FM. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita dapat menyambung lagi ayat-ayat bacaan kita, dapat membincangkan hukum-hukum tajwid dan insyaAllah dapat berkongsi beberapa pengajaran ayat daripada ayat-ayat bacaan kita nanti insyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Untuk petang ini kita akan menyambung lagi ayat-ayat bacaan kita daripada surah At-Talaq mulai ayat 6 hingga 12. Jadi, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat pendengar sekalian yang sedang bersama dengan kita pada ketika ini boleh sama-sama menyemak ayat-ayat bacaan kita di halaman 559. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. Itu dia bacaan tadi oleh yang bagi ustaz dari surah Al-Talaq bermula dari ayat 6 hingga ayat ke-12. Jadi kita akan bukakan talian kepada anda. Bagi anda yang belum mengetahui talian kami, 9611646. 9611646, anda boleh hubungi talian kami untuk bersama-sama mendengarkan bacaan anda. Kita terima pemanggil yang pertama, yang bagus ustaz.
1: Ya, sila.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Muhammad Fauzi, Muhammad Dali.
0: Ya, apa khabar? Ong Tanjung Pisang.
2: Abang, alhamdulillah.
0: Lama tak dengar cerita.
2: Hoi, lawa. lama agak tak cakap dengan Fauzi.
0: Biasalah kita tenggelam timbul.
2: Masuk hari ni masuk ganti ke apa ni? Kan jadual baru ah.
0: Ganti.
2: Oh, ganti.
0: Dia macam apa dengan Cici ke?
2: Ah, okey.
0: Okey, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya. Dah?
2: Sihat, alhamdulillah.
1: Okey, terima kasih sebab buat panggilan pertama hari ni. Azul Alif akan baca dulu ayat 6 hingga ayat 9.
0: 6 hingga 9.
1: 6 hingga 9. Bismillah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم متغيرة
1: يا وإن كن
2: أولات حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقُ